شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، كان عندهم قدرة شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد